اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

كما تضيء الشمعة شمعة تضاء بها آلاف الشموع، فإن القلب يضيء قلبا تضاء به آلاف القلوب.

قال لقمان الحكيم: القلوب مزارع، فازرع فيها الكلام الطيب، فإن لم ينبت كله ينبت بعضه.

غزوة القلب هي الغزوة الوحيدة التي لا تنال إلا بالمحبة واللين. راجي الراعي.

جعل الله القلب أمير الجسد وملك الأعضاء، جميع الجوارح تنقاد له وكل الحواس تطيعه، هو مدبرها ومصرفها وقائدها، وبإرادته تنبعث وفي طاعته تتقلب.

عيون الآخرين تحطمنا، فلو كان جميع الناس عميانا ووحدي كنت المبصر لما سعيت إلى منزل جميل أو أثاث فاخر. فرانكلين.

قال أبو جعفر المنصور للمهدي يوما: قد عزمت على أن أوليك الأمر وأرده إليك، فقد كبرت وعجزت عن مباشرة الأعمال والنظر فيها، وأحببت الراحة والدعة. فخرج المهدي إلى أبي عبيد الله مستبشرا، وعرفه ما عرضه عليه أبو جعفر. فقال له أبو عبيد الله: اتق الله ولا تظهر لأمير المؤمنين قبولا لما ذاكرك به، وإذا عاودك فقل له: لا والله لا أتعرض لهذا الأمر ما أبقى الله أمير المؤمنين، ولا أنهض له، فإنه إنما سبرك بما عرض عليك، أي اختبرك. فلما دخل المهدي على أبي جعفر قال له: يا أبا عبد الله، هل فكرت فيما قلته لك أو شاورت أحدا فيه؟ فقال: ما بي من قوة على ذلك، ويبقي الله أمير المؤمنين ويمتعنا بحياته. فقال له: سبحان الله، من صدك عنه ومن ناظرت فيه؟ فقال له: شاورت معاوية. قال: فأي شيء قال لك؟ فعرفه ما قال له، فأطرق هنيهة ثم قال: علي بمعاوية. فلما دخل عليه قال له: ما هذا الذي ناظرك فيه ابن عبد الله؟ وكيف رأيت ألا يقبل؟ قال: أأصدقك وأنا آمن؟ فقال له: هات، ولم لا تصدقني؟ فقال له: إنه والله ما عرضت عليه ما عرضته وأنت تريد أن توليه، وإنما أردت أن تختبر عقله، وما كنت لتطيب نفسا بترك ما أنت فيه. فقال له: وكيف توهمت ذلك؟ قال: لأنني سمعتك تقول: إني أستيقظ بالليل فأدعو بالكتب فأضعها بين يدي، وأدعو بوصيف فآمره أن يدهن ظهري بالدهن فيفعل ذلك، وأنا مقبل على كتبي وتدبيري والنظر في أموري، فعلمت أنك لا تدع شيئا يكون موقعه منك هذا الموقع وتؤثر به غيرك. فقال: ما كنت أرى أن أحدا يتفقد ما تفقدته، وقد أصبت الرأي وأحسنت، بارك الله فيك.

وصل إلى مصر نزل خانا، فأقام فيه 3 أيام يبحث عن أخبار البلد وعمن فيه من العمال، وأخبر من كانوا بجواره في الخان أنه قد ولي مصر، واستعمل منهم كاتبا وحاجبا وصاحب شرطة، وقلد آخر بيت المال، وأمر من تبعه ووثق به أن يدخل معه على موسى، فإذا سمعوا حركة في دار الإمارة قبضوا على الديوان. فلما أبرم أمره بكر إلى دار الإمارة، فأذن موسى للناس إذنا عاما، فدخل في جملتهم ومن اتفق معهم، وموسى جالس في صدر بيته والقادة بين يديه، وكل من قضيت حاجته ينصرف، وعمر جالس، والحاجب ساعة بعد ساعة يسأله عن حاجته وهو يتغافل، حتى خف الناس فتقدم وأخرج كتاب الرشيد ودفعه لموسى، فقبله ووضعه على رأسه، ثم فتحه وقرأه فانتقع لونه وقال السمع والطاعة، ثم قال أقرأ أبا حفص السلام وقل له كن بموضعك حتى نتخذ لك منزلا ونأمر الجند يستقبلونك، أنا عمر بن مهران، وقد أمرني أمير المؤمنين أن أقيمك للناس وأنصف المظلوم منك، وأنا فاعل ما أمرني به أمير المؤمنين. فقال له موسى أنت عمر بن مهران؟ قال نعم. قال لعن الله فرعون حيث قال أليس لي ملك مصر، واضطرب المجلس فقبض على الديوان، ونزل موسى من فرشه وقال لا إله إلا الله، هكذا تقوم الساعة، ما ظننت أن أحدا بلغ من الحيلة والحزم ما بلغت، تسلمت مني العمل وأنت في مجلسي. ثم نهض عمر إلى الديوان ونظر فيه وأمر ونهى وعزل وولى.

دخل رجل بدوي عليه شعث السفر على داود المهلبي، وكان إذا حضر الطعام يتقدم بصرف البوابين ولا يمنع من الوصول إلى طعامه. فلما فرغ من الطعام وثب قائما وأومى إليه وقال: من أنت يا فتى؟ قال: شاعر قصدتك بأبيات من الشعر. قال داود: مهلا قليلا. ثم دعا بقوس فأوترها وأومى إليه وقال له: قل، فإن أنت أحسنت خلعت وأجزلت، وإن أخطأت رميتك بهذا السهم يقع في أي موضع يقع فيه. فتبسم البدوي وقال: أمنت بداود وجود يمينه من الحدث المرهوب والبؤس والفقر، وأصبحت لا أخشى بداود نبوة ولا حدثانا إن شددت به أزري. له حكم لقمان وصورة يوسف وملك سليمان وصدق أبي ذر. فتنتهرب الأموال من جود كفه كما يهرب الشيطان من ليلة القدر. فقوسك قوس الجود والوتر الندى، وسهمك فيه الموت، فاقتل به فقري. فضحك داود ورمى بسهمه مع القوس من يده وقال: يا فتى العرب، بالله هل كان ذكر القوس في الأبيات؟ فقال: لا والله. ففرح بذلك وقال: يا فتى العرب، بالله أيما أحب إليك، أعطيك على قدرك أم على قدري؟ قال: بل على قدري. قال: كم على قدرك؟ قال: 100,000 درهم. فأمر له بها، ثم قال: ما منعك أن تقول على قدري؟ فقال: أيها الأمير، أردت أن أقول ذلك، فإذا الأرض لم تساوي قدر الأمير، فطلبت على قدري. فقال: لله درك، والله إن نثرك لأحسن من نظمك. وأمر له 100,000 ثانية، وأمره ألا ينقطع عنه.

حدث البحتري قال: أول ما رأيت أبا تمام أني دخلت على أبي سعيد محمد بن يوسف وقد مدحته بقصيدة فسر بها أبو سعيد وقال: أحسنت يا فتى وأجدت. وكان في مجلسه رجل نبيل رفيع المجلس فوق من حضر عنده، تكاد تمس ركبته ركبته، فأقبل علي ثم قال: يا فتى، أما تستحي مني؟ هذا شعر لي تنتحله وتنشده بحضرتي. قال له أبو سعيد: أحقا تقول؟ قال: نعم، وإنما أخذه مني فسبقني به إليك وزاد فيه، ثم اندفع فأنشد أكثر هذه القصيدة حتى شككني علم الله في نفسي، وبقيت متحيرا. فأقبل علي أبو سعيد فقال: يا فتى، قد كان فيه قرابتك لنا وودنا لك، ما يغنيك عن هذا؟ فجعلت أحلف له بكل محرجة من الأيمان أن الشعر لي ما سبقني إليه أحد، ولا سمعته منه ولا انتحلته، فلم ينفع ذلك شيئا. وأطرق أبو سعيد ثم دنا مني حتى تمنيت أني سخت في الأرض، فقمت منكسر البال أجر رجلي وخرجت، فما هو إلا أن بلغت الدار حتى خرج الغلمان فردوني. فأقبل علي الرجل فقال: الشعر لك يا بني، والله ما قلته قط ولا سمعته إلا منك، ولكنني ظننت أنك تهاونت في موضعي فأقدمت على الإنشاد بحضرتي من غير معرفة كانت بيننا، تريد بذلك مضاهاتي ومكاثرتي حتى عرفني الأمير نسبك وموضعك، ولوددت ألا تلد أبدا طائية إلا مثلك. وجعل أبو سعيد يضحك، ودعاني أبو تمام وضمني إليه وعانقني وأقبل يقرضني، ولزمته بعد ذلك وأخذت عنه واقتديت به.

خزون الحكمة. على الإنسان أن يصغي إلى ضميره عندما تصمت الأهواء. واين

إذا خير أحدكم بين حزبه وضميره فعليه أن يتبع ضميره، لأن الإنسان يستطيع أن يعيش بلا حزب لكنه لا يستطيع أن يعيش بلا ضمير. كمال جملات.

يرسم ضمير المتكلم في اللغة الصينية على شكل سيفين متقاطعين. ما أبلغ هذا الرسم!

كلما اشتدت الأزمات الاقتصادية راجت سوق الضمائر. من لا يفعل ضميره فيه لا يفعل فيه الكلام اللاذع.

الضمير صوت الروح والعاطفة صوت الجسد. روسو. الضمير شيء يؤلمنا عندما نشعر بالسعادة، قد ينجو المذنب من عقاب القانون، ولكنه لا ينجو من عقاب الضمير الذي هو العقاب الأشد.

ما يحتاج إليه العالم حقا مكبر صوت جيد لذلك الصوت الخافت الذي يدعى الضمير تاليران.

0: الحياء ينبع من الضمير. ميلتون. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.
1: أساليب التعبير القرآني مع الشيخ محمد يحيى طاهر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك وعبدك محمد. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته. اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه يا رب العالمين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من حلقات أساليب التعبير القرآني. ونتكلم في خضم هذه الحلقات معكم إن شاء الله عن التكرار، فنجد أن التكرار يأتي في القرآن سواء أكان في السورة الواحدة أم في القصص أم في غير ذلك. وكرر الشيء أي أعاده مرة بعد أخرى، وأصله اللغوي كر، وهو أصل يدل على جمع وترديد ورجوع إلى الشيء. قال الطوفي: التكرار ذكر الشيء مرتين فصاعدا. وقال غيره: إعادة الشيء فعلا كان أو قولا، وفسره بعضهم بذكر الشيء مرتين وبعضهم بذكره مرة بعد أخرى، فهو على الأول مجموع الذكرين وعلى الثاني الذكر الأخير. هل هناك فرق بين التكرار والتأكيد؟ يلتقي التكرار مع التأكيد اللفظي، وهو تكرار اللفظ الأول إما بمرادفه وإما بلفظه، سواء كان في الاسم أو الفعل أو الحرف أو الجملة. وقد يكون التأكيد تكرارا وقد لا يكون، وقد يكون التكرار غير تأكيد صناعة وإن كان مفيدا للتأكيد معنا. ومنه ما وقع فيه الفصل بين المكررين، فإن التأكيد لا يفصل بينه وبين مؤكده. ومنه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. وقوله: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فهذان النصان من باب التكرار وليس من باب التأكيد اللفظي الصناعي لتأخر اللفظ عن اللفظ الأول. فلا يلتقي الأسلوبان إلا في حالة التكرار اللفظي الذي يراد به التوكيد، بشرط ألا يزيد على 3 مرات وألا يكون المكرران مفصولين. والتكرار أبلغ من التأكيد، لأن التكرار فيه تأسيس، أي يفيد الكلام معنى آخر لم يكن حاصلا قبله، فيما يأتي التأكيد لتقرير المعنى الحاصل قبله ولتقويته. والتأسيس خير من التأكيد، لأن حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة. وتكلمنا نظريا في هذا، ولنبدأ بأخذ بعض المواطن في كتاب الله سبحانه وتعالى كي تتضح الصورة أكثر. فالجملة الثانية على سبيل المثال في قوله سبحانه وتعالى في سورة التكاثر: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. يكرر هنا وعيدا ويؤكده ليبث الخوف في أرجاء النفس ويملأها بالإشفاق والحذر فتنكف عن إصرارها على العناد والكفر. فالجملة الثانية هنا تأسيس لا تأكيد، لأنه جعل الثانية أبلغ، إذ في ثم تنبيه على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول، فهذا زجر ووعيد مماثل للأول، لكن عطفه بحرف ثم اقتضى أن يكون أقوى من الأول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كلا سوف تعلمون ما ينزل بكم من عذاب القبر، ثم كلا سوف تعلمون عند البعث أن ما وعدتم به صدق، أي تجعل كل جملة للتهديد بشكل خاص. وهناك بعض العلماء ينفون القول بالتكرار في القرآن الكريم. قرر أبو حيان عند تفسيره لآية تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، فهي تكررت في سورة البقرة مرتين. فقال أبو حيان: إن الأولى وردت إثر ذكر الأنبياء فتلك إشارة إليهم، والثانية وردت عقب أسلاف اليهود والنصارى فاختلف المخبر عنه والسياق، وهذا ينفي التكرار. وقرر ابن الزبير الثقفي أنه لا توجد قصة تتكرر، وإن ظن ذلك من لم يمعن النظر، إذ ما من قصة من القصص المتكررة في الظاهر إلا لو قدر إزالتها لنقص من الفائدة ما لا يحصل في غيرها. وهناك علماء يقولون بوقوع التكرار في القرآن الكريم، فقد فسر كثير من العلماء قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، بأن الأنباء والقصص والمواعظ والحكم والأحكام ودلائل التوحيد والنبوة تثنى فيه أي تكرر. ومن هؤلاء ابن قتيبة وابن جرير الطبري وابن عادل والبقاعي وغيرهم. قال الزمخشري: والمثاني جمع مثنى بمعنى مردد ومكرر، ولما ثنى من قصصه وأنبائه وأحكامه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده ومواعظه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: مثاني مردد، ردد موسى في القرآن وصالح وهود عليهم السلام. والحق أنه لا يوجد تعارض بين القولين السابقين، إذ التكرار ظاهرة يلحظها المتتبع لأسلوب القرآن، غير أنه تكرار مفيد للدلالات المختلفة بحسب السياق، فهو تكرار من حيث الإطار العام، لكنه تنويع وإضافة من حيث المضمون ومزيد الفائدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس في القرآن تكرار محض، بل لا بد من فوائد في كل خطاب. وهذا يعني أن تكرار الكلام على ضربين: ضرب لا فائدة فيه وهو الفضل من القول، وهذا مذموم وليس في القرآن منه شيء. وأما الثاني فهو ضرب فيه فوائد وهو المؤسس للمعاني الجديدة، وهذا محمود وهو الذي يوجد في القرآن الكريم، وإليه الإشارة بقوله تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فهذا ما تيسر إراده وتحقق قوله في هذه الحلقة، وسنستمر إن شاء الله بعرض الأمثلة معكم في الحلقة القادمة. هذا والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: كنتم مع أساليب التعبير القرآني مع الشيخ محمد يحيى طاهر. أساليب تربوية مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في سلسلة دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في الجزء الثاني، وهي الوسائل الفعالة في تربية الأولاد. تحدثت عن التربية بالقدوة، وعن التربية بالتعويد والتلقين، وعن التربية بالموعظة، وعن التربية بالملاحظة، واليوم ننتقل إلى التربية بالعقوبة. أيها الإخوة الكرام، من الثابت أن جزءاً من بني البشر لا يمكن أن يرتدع إلا بالعقوبة، ولأن الله خالق البشر وهو الخبير بهم قال في كتابه الكريم: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالأصل أن تكون ليناً، الأصل أن تتخذ من الموعظة ومن القدوة ومن الملاينة ومن الملاطفة ومن الإقناع ومن التوجيه ومن لفت النظر الوسائل التي تحمل المربى على أن يستجيب لك. أما حينما لا يستجيب لا بالموعظة ولا بالتلقين ولا بالتعويد ولا بالملاحظة ولا بالتوجيه، عندئذ لا بد من العقاب. أيها الإخوة الكرام، يعني من خلال تعاملي مع نمط من الناس عديد، هناك نمط لا يمكن أن يستجيب إلا بدافع الخوف من العقاب. ألم يقل الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله قد تحوزوا سلاحا ولا تستخدموه. لكن لمجرد أنه معك سلاح فتاك، الذين حولك يهابونك. إذن لا بد في بعض الأحيان ومع بعض الأشخاص من أن تستخدم أسلوب العقاب. الآن هل تتصورون في الأرض قانون يصدر من دون روادع؟ هل تصدقون أن قانون للسير يصدر من دون عقوبات؟ لا قيمة له إطلاقاً. في الغرب أيها الإخوة، يعني رأوا أن العقاب شيء تقليدي أو شيء غير حضاري أو شيء همجي وحشي، فألغوا عقوبة الإعدام، واضطرت معظم الدول إلى أن تعود إليه مقهورة، لأن الجريمة استشرت، والقتل استحر، والتجاوزات شاعت، ولا يمكن أن ينضبط الإنسان إلا حينما يخاف من الواحد الديان. لذلك في القرآن الكريم، وهو كلام الله عز وجل ومنهج خالق البشر، شرع العقوبات، نبهنا إلى أن الرحمة في موضع إقامة الحد خطأ كبير، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. يعني بلد، أقول سابقا وليس الآن، بلد بعيد بعد الأرض عن السماء عن أساليب الحضارة، لمجرد أن يطبق حد السرقة ترى فيه العجب العجاب، ترى فيه الذي يبيع النقد يذهب ليصلي وصندوق النقد مفتوح تحت أعين الناس وأيديهم، ولا أحد يجرؤ أن يمد يده إلى شيء. في بلد بعيد عن التحضر بمقياس العصر، ومع ذلك حينما أقيم حد السرقة ترى فيه العجب العجاب. وبلد آخر هو قمة في الحضارة المادية، في كل 30 ثانية ترتكب جريمة قتل أو جريمة سرقة أو جريمة اغتصاب، وهذا الإحصاء عام 65، كل 30 ثانية يعني جمعت جرائم القتل والسرقة والاغتصاب وقسمت على ثواني العام، فكان كل 30 ثانية لابد من جريمة قتل أو سرقة أو اغتصاب. إذن أن يكون هناك رادع يمنع الإنسان من أن يرتكب إثماً، هذا الشيء لابد منه. المدرسة الناجحة والجامعة الناجحة والمؤسسة الناجحة والمستشفى الناجحة وأي عمل ناجح لابد من أن يكون العقاب رادعاً للموظفين حتى لا يتجاوزوا حدوده. أخواننا الكرام، في عنا 5 مقاصد للشريعة أساسية في حياة المسلمين. المقاصد هي الحفاظ على الدين، والحفاظ على الحياة، والحفاظ على العرض، والحفاظ على العقل، والحفاظ على المال. أن يسلم دينك، وأن تسلم حياتك، وأن يسلم عقلك، وأن يسلم عرضك، وأن يسلم مالك، هذه مقاصد الشريعة الكلية. ولكل مقصد من هذه المقاصد حد رادع. فالذي يعتدي على دين الأمة يعتدي على دين الأمة. أن يكفر فيما بينه وبين نفسه لا شيء عليه، كلامي دقيق، أن يكفر فيما بينه وبين نفسه لا شيء عليه، لأن الإنسان حر، ولأنه لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، وله أن يعتقد ما يشاء، وله أن يتصور ما يشاء. أما حينما تريد أن تسفه دين الأمة بلسانك أو بقلمك أو بأعمالك الفنية أو بقصصك، فلا بد من عقاب رادع وهو القتل، حد القتل. لكن هذا الذي يرتد عن دينه، من السذاجة أن تظن أنه يحاسب فورا، لا بد من أن يستتاب، لا بد من أن يجلس معه عالم كبير، من أن يقنعه إلى أمد طويل، فإذا أقيمت عليه الحجة ولم يرتدع ولم يسكت وبقي يطعن في دين الأمة وفي مقدساتها، هذا إنسان يخرب عقائد الناس ويخرب مقدسات الناس. إذن الاعتداء على دين الأمة له حد، ولكن لا يطبق فوراً، يطبق بعد الإصرار، يطبق بعد الإقناع، يطبق بعد إقامة الحجة. والعدوان على حياة الناس حده القتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. المؤمن حينما يرى أنه إذا قتل نفساً لا بد من أن يقتل، لا يقتل، وفر لهذا الإنسان حياته ووفر له حياته، يعني ضمننا حياة المقتول وضمننا حياة القاتل حينما نضع للقتل حدا. لذلك العرب في الجاهلية قالت القتل أنفى للقتل، لكن القرآن يقول ولكم في القصاص حياة. حياة يعني نعمة الأمن أيها الإخوة، لا تعدلها نعمة على الإطلاق. أيضا سمعة الإنسان شيء مهم جدا، سماه العرب في الجاهلية العرض. نحن إذا كنا عرض فلانة نتصور أن ينتهك عرضها، لكن العرض سمعة الإنسان، العرض موطن المدح والذم في الإنسان. وكما أن المرأة إذا اعتدي على سمعتها يستحق الذي يقذف المرأة 80 جلدة، كذلك إذا اعتديت على سمعة رجل بالباطل الحكم الشرعي نفسه يجلد 80 جلدة. يقول فلان حرامي هيك بلا دليل، فلان زاني بلا دليل. لا بد من أن يرجم الذي يقذف المحصن والمحصنة 80 جنة. إذن العدوان على الدين له حد، والعدوان على الحياة له حد، والعدوان على العرض له حد، والعدوان على العقل بشرب الخمر له حد. حدثني أخ كان بسفر، دعي إلى طعام، يعني هو يعمل في التربية، وحضر الطعام نخبة من كبار رجال التربية في تلك المحافظة، وموجهون تربويون ومدرسون قدماء، لكن شربوا الخمر. فسمع منهم كلاما لا يمكن أن يقوله الذي قاله في صحوته، مستحيل. وصل إلى مناطق حميمة جدا، وصل إلى ذكر أسماء، إلى ذكر علاقات شائمة لا يمكن أن يقولها إذا كان في صحوته، قالها في سكرته. فلذلك الذي يشرب الخمر يعتدي على عقله. وتروي بعض القصص أن إنسان خير بين أن يزني بامرأة وبين أن يقتل طفلا وبين أن يشرب خمرا، فتوهم هذا الإنسان أن أهون شيء أن يشرب الخمر، شرب الخمر فزنى بالمرأة وقتل الغلام. لذلك ورد أن الشر كله جمع في بيت ثم أرتج عليه، فكان مفتاحه السكر، شرب الخمر. فحد الارتداد وحد القتل وحد القذف وحد فقد العقل بالخمر وحد السرقة بقطع اليد. والله أيها الإخوة، إلي أقرباء كثر كانوا في بلد إسلامي يقام فيه حد السرقة، والله سمعت قصص ولا بالخيال يمكن أن تكون. حتى إنني سمعت ببرنامج من إزاعة بعيدة جدا في أقصى الغرب، برنامج عن هذا البلد الذي يقيم حد السرقة. إنسان يحمل كيس فيه ملايين ليشتري حاجات على ظهره، رواتب موظفين محافظة بعيدة جدا تبعد 2000 كيلومتر، تضع في شاحنة وراء. في أوروبا قطارات مصفحة ومسلحة ومع ذلك تسرق. فحينما يقام حد السرقة في بلد يصبح الناس آمنين على أموالهم، أما حينما يكتفى بالسجن فقط وقد يخرج بكفالة وقد في 1000 حل، أما حينما يوقن الذي سيسرق أن يده سوف يفقدها، أنت تصور كم يد تقطع. بلد فيه 20 مليون، لو أقيم حد السرقة لا تقطع إلا عدة أيادي في السنة كلها، بس ضمننا بقاء الأموال لأصحابها. المال قوام الحياة. هذه العقوبات شرعية 100%، لأن خالق الإنسان، لأن الخبير، لأن العليم هو الذي شرعها. حد الارتداد وحد القتل وحد شرب الخمر وحد السرقة وحد القذف. لكن في الإسلام عقوبات أخرى اسمها التعزيرات، تبدأ بالتوبيخ وقد تطور إلى الضرب وقد تطور إلى السجن، لكن لا يجوز أن تصل إلى الحد الذي رسمه الشرع. فالولي أمر المسلمين قد يضع لكل مخالفة عقاباً لها، من هذا العقاب السجن أحياناً، من هذا العقاب كتاب توبيخ، من هذا العقاب مثلاً ضرب أحياناً. فهذه تعزيرات، إن لم تكن حدوداً فهي تعزيرات، ومع ولي أمر المسلمين يعني حرية حركة بها، يرى من المناسب أن يفعل كذا أو كذا. في حد سادس هو حد الإفساد في الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لا أريد أن أطيل عليكم، لكن البلاد التي قللت من قيمة العقوبات تعاني ما تعاني، تعاني من الويلات ما تعاني. يعني كل حين نسمع دخل إنسان قتل 30، 8، 15، حينما نهون من قيمة العقاب تنشأ مشكلات ليس لها حلول. أقول لكم مرة ثانية، بدأت بعض الدول التي منعت عقوبة الإعدام بدأت تعيد هذه العقوبة كرادع كبير للمجتمع من أن تشيع فيه الجريمة. أنا مرة سمعت تصريح لرئيس من رؤساء أمريكا السابقين أنه أمريكا مهددة بأربع مشكلات خطيرة. أنا قبل أن يتابع كلامه تصورت المشكلات هي الصين أو التجمع الأوروبي أو اليابان أو ما شاكل ذلك، ثم فوجئت بشيوع الجريمة وتفكك الأسرة وانتشار المخدرات، شيوع الجريمة وتفكك الأسرة وانتشار المخدرات. سيدنا عمر مرة قيل له: يا أمير المؤمنين، إن الناس هابوا شدتك، كان شديد، بكى وقال: والله لو يعلم الناس ما في قلبي من الرحمة لأخذوا عباءتي هذه، ولكن هذا الأمر لا يناسبه إلا كما ترى. أيها الناس، كنت خادم رسول الله وجلواذه وسيفه المسلول، وتوفي وهو راض عني، الحمد لله على هذا كثيراً وأنا به أسعد. ثم كنت خادم أبي بكر وسيفه المسلول وجلواذه وتوفي وهو عني راض، والحمد لله على هذا كثيرا وأنا به أسعد. ثم آلت الأمور إليه، فاعلموا أيها الناس أن تلك الشدة قد أضعفت، وإنما تكون على أهل المعصية والفجور، أما أهل التقوى والصلاح فأنا ألين لهم من أنفسهم، وسأضع خدي على الأرض ليدوسوه بأقدامهم. أيها الناس، لكم علي خمس خصال خذوني بهن، لكم علي ألا أخذ من أموالكم شيئاً إلا بحقه وألا أنفقه إلا بحقه، ولكم علي أن أزيد عطاياكم إن شاء الله تعالى، ولكم علي ألا أجمركم في البعوث، وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا. لا بد من الشدة. هل تصدقون أن سيدنا عمر كان وزير عدل في عهد أبي بكر الصديق، وجلس في مجلس القضاء سنتين دون أن يختصم إليه اسنان؟ والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع أساليب تربوية مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إعداد وتقديم الشيخ عبد الله البعينين.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، مرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقات برنامج كيف كان رسول الله. من الفعال الحميدة التي ارتضاها لنا هذا الدين العظيم، بل وأجزل عليها الأجر وجعلها من الأخلاق التي دعا إليها رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام الكرم. وكم نمر مستمعين الكرام على أوصاف وذكر كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكني والله لا أجد أبلغ مما قاله عبد الله بن عباس، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فكيف كان كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا نبالغ مستمعين الكرام إن قلنا لم يكن شيئا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أعطاه للناس بطيب نفس، حتى أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام شيئا إلا أعطاه. يعني كل شيء كان يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. بل حتى مستمعين الكرام إن كانت هدية، وهذا طبعا رد على من يقول أن الهدية لا تهدى ونحو هذه العبارات، والنبي صلى الله عليه وسلم قدمت إليه مجموعة من الهدايا وأعطاها، ثابت في سنة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. بل أحيانا يهدي النبي صلى الله عليه وسلم الهدية التي أهديت إليه مع أنه بحاجة إليها. رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جاءت إليه امرأة فقالت: يا رسول الله أكسوك هذه، يعني أعطيك هذه الحلة. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله ما أحسن هذه، فاكسنيها، يعني عطني إياها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام ليخلعها ثم يعطيه هذا الرجل، لامه أصحابه فقالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها. لأن جاء في بداية الحديث: فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، يعني أخذها وهو محتاج إلى هذه اللبسة، ثم سألته إياها. ثم ماذا يعبر الصحابة ويلومون هذا الرجل؟ يقولون له: وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنع. يعني أنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل شيء أعطاه. فماذا قال الرجل؟ قال: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى هذه الكسوة وهذا اللباس الذي أهدي إليه. بل حتى مستمعين الكرام مع كثرته، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى على قلة ذات اليد، يعني ليس الكريم فقط الذي يعطي إن كان عنده، لا، بل أحيانا الإنسان يعطي وهو قليل ذات يد، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. بل حتى مع كثرة المال، لأن بعض الناس للأسف الشديد ربما إذا كثر ماله بدأ يبخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين: أنا أعطيكم وليس عندي شيء، حتى وإن كان عندي سأعطيكم. فيما رواه الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أنه يقول: أتخشون علي البخل؟ فوالله لو كان لكم بعدد شجر تهامة نعما أي أنعام لقسمته بينكم. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كريم. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا مستمعين الكرام يكرم وينصح ويوجه. لما جاء مال من البحرين، يقول أنس: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، ما نظر إلى هذا المال، ويريد أن يعلم الصحابة لا تتعلق قلوبكم بالمال، لم يلتفت إليه. فلما قضى صلى الله عليه وسلم الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، حتى جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، هذا عم النبي عليه الصلاة والسلام، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. يقصد أنه دفع الفدية لنفسه ولعقيل بن أبي طالب عندما كانوا أسرى يوم بدر، وقيل أنه دفع فدية 80 أوقية ذهب وقيل 1000 دينار. يريد بذلك المعنى أنه يعوض النبي صلى الله عليه وسلم عما فقده من ذلك المال في تلك الفترة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: خذ. فقام فحثى في ثوبه، يعني أخذ كثيرا، فحثى في ثوبه، ثم ذهب يقله، يعني بدأ يحاول أن يرفع فلم يستطع. فقال العباس: يا رسول الله أمر بعضهم أن يرفعه إلي. فقال: لا، ارفعه أنت. وإنما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولم يمر أحد من الصحابة حتى يعلم العباس لا يتعلق قلبك بالمال، خذ ما أنت محتاج إليه، لا تأخذ فوق طاقتك. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد، قال: فارفعه أنت علي يا رسول الله، يعني أنت خذ، أنا سأرفع، سأضعه في ثيابي ثم أرفع، ثم ضع أنت منه قليلا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فنثر منه، يعني أخذ شوي وأعاده مرة أخرى، ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق، يعني من كثرة ما أخذ جعله على عاتقه. قال الراوي: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، يعني كيف يحرصون على هذا المال بهذه الطريقة. الراوي يقول، نعود إلى المال الذي نثره النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، يقول الراوي: فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم، يعني أكثر مال جائد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد وزع هذا المال كله. أبو ذر أيضا رضي الله تعالى عنه ماذا يقول؟ يقول: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة، فاستقبلنا أحد، فقال: يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي عليه ثالثة، يعني 3 أيام، وعندي منه دينار، إلا شيئا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، يعني أقوم بتوزيعه. جبل أحد، كل جبل أحد ذهب، ومع ذلك يقول: ما أتمنى أن يمر عليه ثالث يوم إلا وقد تصدقت بهذا المال كل هذا. كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختم بما قاله الميداني: وقد بلغ صلوات الله وسلامه عليه مرتبة الكمال الإنساني في حبه للعطاء، إذ كان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يحسب حسابا للفقر ولا يخشاه، ثقة بعظيم فضل الله وإيمانا بأنه هو الرزاق ذو الفضل العظيم. صلى الله على نبينا محمد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه. أراكم على خير، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: كنتم مع كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم، إعداد وتقديم الشيخ عبد الله البعينين.
6: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. صدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.
7: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر

0: نتوب إليك.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. صدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.
2: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه، وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.

0: اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وعبادك الصالحون، وأولياؤك المقربون، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وعبادك الصالحون، أنبياؤك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبل دعاءنا، وأن ترحم وقوفنا بين يديك. اللهم ارحم وقوفنا بين يديك. اللهم هذا الدعاء وهذا العمل، وأنت الله لا إله إلا أنت، تقبل منا أعمالنا وأقوالنا ودعاءنا، واغفر لنا يا أرحم الراحمين ما خالط ذلك مما لا ترضاه يا أكرم الأكرمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ضحكة وابتسامة. إعداد وتقديم شقر الشهواني.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد مستمعي الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من السعداء، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الطاعة ومن أهل الخير ومن أهل الرحمة والإحسان. والمؤمن بطبعه هين لين سمح، ومن أحب أن يكسب أصدقاء كثر فليكن لطيفا في معشره، تكون كلمة طيبة، استماع لمن أمامه جيد، ينصد حتى لو كان الكلام ما يعني، بل تفاعل مع هذا الكلام بشيء من الابتسامة. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد أنه ضحك أو ابتسم في المجلس يروي أهل السير أكثر من 100 موقف. واسمع إلى موقف جابر بن سمرة، وقيل أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، يعني يصلي الفجر ويقعد لين الشروق. يقول جابر بن سمرة فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون ويأخذون، يعني الصحابة حوله يتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون، ويبتسم صلى الله عليه وسلم. وشوف يتكلمون عن أمور في الجاهلية، ما كان في إسلام ولا في صلاة، فأمور عامة، ربما ذهابهم وقدومهم، ربما تجارتهم، ربما بعض المواقف الطريفة، ربما كانوا يضحكون على طريقة تعبدهم وسجودهم أو صلاتهم للأصنام، فكان صلى الله عليه وسلم يضحك، هم يضحكون وهو يبتسم. وحتى من ضمن الأمور اللي كانوا يتكلمون عنها موقف عن سعد، قال كان رجل من المشركين قد آذى المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي. يقول سعد فنزعت له بسهم ليس فيه نصل، فأصبته فسقط، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه، فكان عليه السلام في أكثر أحواله يبتسم، وكان أيضا يضحك في أحوال أخرى، وكذلك أعلى من الضحك ابتسامه وضحكه، ولكنه كان لا يستغرق في اللهو، وكان في النادر عند إفراط تعجبه إذا أعجبه شيء أو أعجب بشيء بدت نواجذه، والنواجذ آخر الأسنان، مما يدل على الفرح الشديد وبروز الأسنان جميعها، إذ أن النواجذ يعني الثنايا الأمام وبعدها الرباعية وبعدها الأنياب، النواجذ هي آخر الأسنان، فإذا بدت مما يدل أولا على حسن طفاف أسنانه صلى الله عليه وسلم، وقد جاء وصفهن كأنهن اللؤلؤ، وكذلك يدل على وقاره صلى الله عليه وسلم وابتسامته من دون سقوط هيبته. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم هكذا أهل لطافة وأهل بشاشة وضحك وابتسامة، خصوصا مع الأهل، مع الزوجة ومع الأبناء، فإن هذه الدنيا تكون جنة إذا رأوا السعادة من والدهم، وتكون هذه الدنيا كأنها سجن إذا ضجر الوالد على زوجته وعلى أبنائه وعلى أهل بيته، يتحول هذا البيت المستور الذي فيه الترفيه وفيه الأكل والطعام يتحول إلى عذاب إذا كان الأب دائما مضجر، دائما غضب، دائما يصرخ، ويتحول هذا البيت ولو كان بسيطا ولو كان قليل الأثاث والمتاع يتحول إلى جنة بانبساط الأب وأريحيته ودخوله إلى البيت وكأنما ملائكة دخلوا إليه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك، وأن يجعل بيوتنا وبيوتكم عامرة بالخير وبالطاعة وبالسعادة وبالعلم النافع وبالعمل الصالح، وأن يجعل فيها الإيمان وطاعة الرحمن، وأن يبعد عنها الشياطين وأن يبعد عنها المجرمين. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم للمقبولين. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع ضحكة وابتسامة. إعداد وتقديم شقر الشهواني.
2: اتجاهات للدكتور إبراهيم الكفيف العجمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، أنا سعيد جدا بلقائي معكم. ما زلنا في هذه الاتجاهات، نسير وانطلق نحو أهدافنا. أنت عندك هدف خلصته، حط لك واحد ثاني، لا تنام، دير بالك. الحياة تمضي، الشمس تشرق وتغرب، النجوم تظهر ثم تذهب مع الفجر، الرياح تتحرك، البحار تتحرك، الأنهار تتحرك، الهواء يتحرك، الشجرة الوردة تنمو وتموت وتعود مرة أخرى تنمو واحدة ثانية مكانها، كل شيء يتحرك. أنت جامد؟ لا ما يصير. هل تتوقف أنت؟ لا ما غير مقبول. لماذا؟ أنت يفترض أن تكون الدينامو المحرك، الله ميزنا. ولذلك نقول الآن إيش قاعد يصير يا جماعة؟ خلوكم معاي تكفون شوية، حط اللي بيدك اسمعني. أكثر الناس حاط يده على خده، الولد يتخرج هالسنة يلقى شغل ما يلقى شغل، أرتب لأموره ما أرتب لأموره، متى يتزوج؟ لا لا الأمهات اسمع اسمع تعال اسمع، قاعدة عندها بنتين ثلاث في البيت، الله يحفظهم ويخليهم ويوفق الجميع يا رب. يا رب يتزوج البنت، شلون بتزوج ما تزوج، بيها نصيبها مو جايها نصيبها، تشتغل مو مشتغلة، تنجح مو ليش ليش ليش ليش نتعب أنفسنا في شيء مو بيدنا؟ أنا أسألكم سؤال وردوا علي، المستقبل شغل منو؟ بيد من المستقبل؟ سؤال ها صح، الله يفتح عليك، بيد الله مو بيدي ولا بيدك. طيب إذا كان لبيد البشر الثانيين ليس لك حق أن تتجاوز عليه، فكيف بما هو من اختصاص الله سبحانه وتعالى تتجاوز علي؟ أنا أقول لا تحاتي المستقبل ولا تذهب نفسك حسرات على ما فيه لأنه بيد الله. طيب شلون أبي مستقبل زين؟ استنبطه بماذا؟ أولا حسن التخطيط، ها أمة حية، احنا مو أمة ميتة، لسنا أمة زوايا في أديرة أو في مساجد أو في مكان اقعد في هذا المكان ولا تحرك. لا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل المسجد النبوي هذا في المدينة المنورة، وإذا مجموعة من الشباب في زاوية المسجد، نظر وإذا هم شباب، ما شاء الله شباب قوة، ها فتوة، فنظر ها شباب قاعدين خير إن شاء الله، فقالوا عباد يا أمير المؤمنين. ها عباد كيف يعني؟ ومن يسعى عليكم، يعني من يجيب لكم أكل الطعام الشراب؟ فقالوا إخوة لنا يا أمير المؤمنين. ها أخوة له، عاد هو متعود دائما عمر رضي الله عنه وأرضاه يحمل منه معه عصا يسميها الدرة، دائما بيده يتوكى عليها يمشي. فيوم سمع الرد هذا من رد ما عجبه، ها قام خذ الدرة عليهم، قال قم أنت وهو واعمل واشتغل فإن السماء تمطر ذهبا وفضة. أمة حية، احنا مو أمة ميتة، نحن أمة عمرنا الأرض فينبغي أن نستمر في عمارتها. طيب نعمرها بماذا؟ حط يدينا على خدنا ونقول يا ربي المستقبل أسود. اسمع معي هذا الحوار اللي ذاك اليوم سمعته أنا في فضائية من الفضائيات، جالس أتابع إحدى الفضائيات العلمية، طلع من تعليق شغل طويل علي، كان يقول شنو؟ ومن المتوقع بعد 23 عاما أن يصبح هناك احتباس حراري شديد على الأرض مما يؤدي إلى ذوبان الثلوج في القطب المتجمد الجنوبي وذوبان الثلوج في القطب المتجمد الشمالي، ثم تسيح هذه الثلوج والمياه إلى المحيطات والبحار مما يؤدي إلى فيضان المحيطات والبحار وتغطيتها لكل اليابسة. من قال لك الكلام هذا؟ أأنتم أعلم أم الله؟ ليش تخوفوا الناس؟ ليش تخلي مستقبل أسود أمامهم؟ مستقبل ليس بيدي ولا بيد أحد يا جماعة. يا جماعة رجاء رجاء نعم خطط، ارسم لمستقبلك، رتب أمورك وأمور أبنائك وأمور نفسك. الإسلام لا يمانع ذلك، الدين لا يمانع ذلك، العقل لا يمانع ذلك، كل الأعراف والقوانين لا تمانع ذلك، ولكن لا تغرق نفسك بهذا التفكير. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. الله أسلموا وما أسلموا كيفهم، أنت انطلق في دعوتك، انطلق في طريقه. أنا أقول اعمل واشتغل، أما انتظار النتائج مو شغلك، هذا شغل الله. هل تعلم هذا شو يسمونه القضاء والقدر؟ شفت شلون؟ شفت وين وصلتك أنا في النهاية؟ اعمل اجتهد، حط جهدك وتخطيطك، قوم الصبح روح لعملك روح شغلك روح دوامك، أدي عملك أكمل وجه، ها ثم بعد ذلك انتظر النتائج. انتظار النتائج هذا هو الذي يسمى القضاء والقدر، فعليك أن ترضى بحلوه ومره، ها؟ فلهذا يقول الله سبحانه وتعالى مبينا حقيقة عظمى عن المستقبل، بعد القرآن تكلم إياه، شو على بالك؟ الله جل وعلا يقول وما فرطنا ها في الكتاب من شيء، ايش تبي؟ كله موجود في القرآن. لهذا قال سبحانه وتعالى محدثا ومطمئنا لقلبي وقلبك وقلبك وقلوبنا جميعا، سمعوني وخلكم معي وعطوني أذنكم. قال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. بذمتكم إيش رأيكم بهالآية؟ ها؟ أليست أعظم دليل على أنه نهدي أنفسنا؟ قل إنما الغيب لله، ها؟ مولي ولا لك؟ عدل، لا تبتعب قلبك في قضية اسمها مستقبل، بيتنا بيصير كذي، بيصير أمور، بتصير حروب، بتصير كوارث، بتصير يمكن ما يصير شيء. هذا المستقبل الذي أنت ضللت مدة من الزمن وتحرق قلبك عليه، ولما تصله وإذا به إيش؟ سهولة، يسر، سعادة، فرح ما بعد فرح. صح يا جماعة ولا لا؟ وأنا أضرب لكم مثال واسمعوني، ومثال عند شبابنا الحلوين الطلبة في الجامعات ولا في غيرها، بعض المواد يعني إحنا نعرف الشغلات هذه ودرسنا ونفهم الأمور هذه، يظل هذا الشاب أو هذه البنت مدة من الزمن مسوي استنفار في البيت، مسوي استنفار عند أمها، هالأم مسكينة لا ليلها ليل ولا نهارها نهار، مين نايمة؟ ليش؟ والله عندي المادة الفلانية ميتة منها ما أحبها، وتقوم البنت تقلب روحها فوق حدر، ولا الشاب ما هو عارف هذا إذا يدرس بعدها. المهم بالتالي شو يصير؟ كتب، مراجع، يجيب دروس خصوصية، يجيب ويوم يروح ذاك اليوم الاختبار يفتح الورقة يطالع، ولا شنو هذا؟ يقول لهم هذا اختبار يبقى جاوب، أنا ذابح نفسي هذا اختبار كذي سهل، ويجيب العلامة كاملة. تصدقون يا جماعة الحين انت صارك شهر مستنفر العالم وراك بالفاينل والدنيا وأمك وأبوك، الحين كذي شوف شلون وصل لك الأمر أسهل مما توقع. نقول نعم ابذل السبب واترك الأمر على المسبب سبحانه وتعالى. يعني قضية قضيتك أنت تشغل فيها الآخرين ليش؟ أيضا هذا أمر آخر، مدام القضية لي أنا شخصيا فلا أشغل معي البقية، إن استطعت أن أحملها بنفسي فلأحملها، وإن لم أستطع فعلي بالاستشارة فقط. يما إيش رأيك كذي؟ يبا إيش رأيك كذي؟ أخوي العود إيش رأيك كذي؟ دكتوري إيش رأيك كذي؟ شيخ إمام مسجد إيش رأيك كذي؟ وهكذا. لا تأتيهم بصيغة سؤال بحيث تشغلهم معك في مستقبلك، لا لا دير بالك أنت استشر، خذ الإشارة، شغل مخك. يا جماعة الآن اللاعب لما يدش يطب الملعب شو بيسوي؟ ما يسوي له إحماء، يسمون إحماء، ها شوية كذي تدريبات تمرينات عشان العضلات تأخذ وضعها، تحمى شوية بحيث لما يركض يلقى عضلة قوية، يركض يركض فجأة يوقف يأخذ يمين، ها يلقى عضلة تأخذ يمين معاه مو طيحة بالقاع. بالتالي أنا أقول سوي لك إحماء شوي شوي، شو ثم انطلق انطلق. نعم صدقوني يا جماعة العقل البشري الإنساني فيه 100% من الذكاء والقوة والفطنة، ولكن كل البشر لما استعملنه إلا 7% فقط، حياتنا كلها ما استعملنا إلا 7%، والباقي هم غم بكي نوم أكل شرب دنيا بس، هذا هو. ولهذا أقول اطمئن، لا تذهب نفسك حسرات، ارتح للمستقبل ولكن عليك بالتخطيط، لا تذهب النفوس على المستقبل وعليك بالتخطيط المدروس. الله يحفظنا وإياكم، يكتب لكم مستقبل تحبونه وتبونه، آمين يا رب العالمين، حقق أمانيكم، قولوا آمين. أنا سعيد جدا بلقائكم، مع السلامة.
2: اتجاهات، اتجاهات للدكتور إبراهيم الكفيف العجمي.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم. صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

حياكم الله مستمعي دانة الأصوات، صوت خليج، برنامجكم الغنائي اليومي آمر تدلل. مساء الويكند الجميل، يومي مع لطيف وسعيد على الجميع. رافقكم في هالساعة عمر العيسى من التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم، ونسمع معاكم أحلى أغاني وأحلى أصوات.

حياكم الله عبر الواتساب على كافة إهداءاتكم وأغانيكم 443,000 زائد منصة إكس. تقدروا تتابعونا مباشرة عبر تطبيقات في هواتفكم الذكية على دانة الأصوات صوت الخليج، ومرحبا بالجميع.

إذن هذه كانت استهلالتنا مع الأغنية الأولى في بداية برنامجنا وبرنامجكم آمر تدلل. تحياتنا لك علي وجداد. يبي يسمع سيف عامر موجوع قلبي إن شاء الله ولا يهمك. تحياتنا لك عيسى صريطي بودينا مع القديم وعبد الله رويش تحكي عيونك عارفه. تحياتنا لك بمطر وننتظر اختيارك. لكن حين لبي أول اختيار مع مستمعنا سعد عبر منصة إكس بودينا مع سعد الفهد في أجمل أغنياته إذا ناوي نسمع.

من أجمل الكلمات والأصوات والألحان الجميلة أنتوا اللي تشكلون وتختارونها معانا اليوم في أمر تدلل. سعاد يا مرحبا من الكويت. والله الأغنية للحين ما توفرت عندنا، فشوفي شيء ثاني ويوصل إهداج الصديقة عفاف العلي من السعودية، من تحديدا من حايل. إن شاء الله أبو مطر بنلبي لك الأغنية الأصلية للصوت الجريح عبد الكريم عبد القادر، رد الزيارة ويوصل إهدائك حق ولد أختك العزيز ركاد أحمد الحميدي. تحياتنا لك يا أبو مطر. الحين لبي اختيار مستمعتنا رحاب عبر منصة إكس، تبي تسمع من أغاني الطرب اللي في التسعينات طبعا يعني ما تعتبر قديمة، للكبيرة ميادة الحناوي في أنا مخلصة لك. نسمع معاك اختيارك يا رحاب، حياك الله. طبعا كانت لها مشاركة مؤخرا الست ميادة الحناوي في مهرجان قرطاج وأبدعت كالعادة على المسرح. نسمع

وانتو اجمل العيون يا احلى مستمعي مستمعي دانة الاصوات صوت الخليج علي موسى تحياتنا لك بيسمع امرين والعنين لعمرو دياب يهديها لزميلاتي روضة ابراهيم دينا ابو شنب سلسبيل زايد متى يعود برنامج تغاريد والله ما عندي علم الى الان لكن قريبا ان شاء الله بيرجع شكرا على تواصلك واهتمامك لكافة برامج دانة الاصوات صوت الخليج عزيزنا مستمعنا الدائم علي موسى يقول لي عيسى الصيطي هو مسرور جدا على هذه الأغاني تحطونها اليوم في البرنامج وما يصير خاطرك إلا طيب والدور لبع اختيارك عيسى الصيطي يوصل إهدائك لشباب المجلس أبو مطر اللي شفته بالصدفة وسلمت عليه الله يحفظكم حق بعض إن شاء الله ولكل محبينك يا أخوي نسمع اختيارك ما حكي عيونك أعرفه لا تغبين عبدالله رويشد من ألحان راشد الخضر نسمعك

مستمرين معاكم وأحلى اختيارات اختياراتكم أحلى مستمعين يعطيكم العافية. الأغنية بنسمعها شرح علي وجداد بعد شوي من جلسات صوت الخليج غناء سيف عامر في موجوع قلبي وهو المجموعة. لكن الحين إيش رأيكم اللبي نفس الاختيار اختيار علي وجداد اللي مع المجموعة ونسمع موجوع قلبي مع جلسات صوت الخليج.

نجمة الأغنيات يعطيك العافية علي وجداد على هالاختيار. تحياتك صالح من المملكة العربية السعودية. حيا الله للمملكة. بيسمع فيصل علوي أغنية جيت ثاني من جلسات الحصرية حاضر. وأيضا بغانم تحياتنا لك يبي ودينا مع طلال مداح في سيدي قم إن شاء الله ولا يهمك. لكن الحين لبي اختيار بمطر ورد الزيارة، والإهداء يوصل ولد أختك كاد أحمد الحميدي. ونسمع القديم في التسجيل الأصلي من روائع أبو خالد من ألحان الدكتور عبد الرب إدريس.

وأحلى رد الزيارة معاك وإحنا مستمعين. شكرا لتفاعلك على الأغنية. علي موسى سعاد من الكويت اختارت للفنانة نوال أغنية جميلة بعنوان يسألني سؤال واحد أو تسألني سؤال واحد، كتبها شاعر الأوطان الكبير بدر بروسلي ومن إلحان المبدع مشعل العروج. نسمع.

حياكم الله مستمرين معاك، واتمنى يا سعاد استمتعت باختيارك لسؤال واحد الفنانة نوال. سامي المخيني من سلطنة عمان يبي يودينا مع الفنانة أصالة في أجمل الأغنيات، هلا باللون العراقي وحنين، لكن الحين نسمك واختيار بوغانم من قطر يبي يودينا مع صوت الأرض طلال مداح وسيدي قوم.

0: مستمتع معكم باختياراتكم الجميلة ومتفائل معكم مطر يا أبو غانم على اختيارك لصوت الأبطال المدح في سيدي قم. حياكم الله وفي آمر تدلل. وحين نسمع اختيار سامي مخيني من سلطنة عمان ويودينا مع عصابة في هذه الأغنية الجميلة وحنين.
1: وحنيته مو معقولة فدور.

حياكم الله في آمر تدلل وإحنا طلبات طلباتكم، والحين نروح مع طلب من المملكة العربية السعودية أخونا صالح، وبنسمعك من جلسات الحلوة الصوت الخليج المتميزة فيها بأصوات أعذب لأكبر المطربين فيصل علوي في أجمل أغنياته وجيت ثاني. استمتع باختيارك يا صالح من السعودية.

يلا المستمعين جميعا في آمر تدلل نوديكم مع اختيار هاي الفنانة أحلام من أجمل أغنياتها في ألبومها أحسن أغنية سكوتك للأسف خانك نسمع

مستمرين معاكم في آمر تدلل وأحلى اختيارات. حيروح مع اختيار مستمعنا عبد الرحمن، يبي ودينا مع أجمل أغنيات خاوي الليل خالد عبد الرحمن في يا عذابي.

حياكم الله في عمر تديل، مستمرين معاكم أخونا من قطر، تحياتي لك. والله أغنية مسلم آدم الحين مش متوفر عندنا، اللي منك مشتاقة، فشوف أي مطرب ثاني ما يصير خاطرك إلا طيب، اللي تعرفنا أو تعرفينا باسمك عشان نقول اسمكم على الهواء ومشاركتكم، يعطيكم العافية. الحين إيش رأيكم نوديكم مع أغنية جميلة بصوت رائع، هي الفنانة الجميلة رحمة رياض، إذا ما تريدي من جلسات صوت الخليج. وأحلى موال معاك من الكويت مستمعنا عيسى.

0: وعرفت الشوق احلى شوق لكم يا احلى مستمعين مستمعي إدانة الاصوات صوت الخليج.
1: تحملت الفراق.
0: حياكم الله في امر تدلل واخر عشر دقائق وبانتظار كافه الطلبات عبر الواتساب زاد منصه اكس. اخونا مبارك يبي يسمع الجميل سعد جمعه من جلسات صوت الخليج ويقول فيها خلي هجرني نسمع.

نتمنى اخونا مبارك مستمتع باختيار سعد جمعة خليها جري. وصلنا لأغنية الختام بتكون مع المجموعة حمد الخزينة طالب المرينة نواف الجبرتي تغنوا بأغنية أنغام وين تروح ما يمديك. وإن شاء الله عمر عيسى بيرافقكم في ساعة أغانيكم. شاركونا عبر الواتساب بكافة طلباتكم وما رح ننسى اختيارك علي موسى بيكون مع أمرين عمرو دياب. على أغنية الختام أقولكم فمان الله عمر عيسى من التنفيذ عبد الله الرهيم التقديم. استمتعنا معاكم في هالساعة ونلقاكم باكر نفس الموعد. مع السلامة ونسمع هذه الأغنية الرائعة بصوت الشباب الحلوين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى باختصار.

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.